فيهم رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لينذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك فقالوا نشهد إنك رسول الله. الله يعلم إنك رسول الله

أنهم آمنوا ثم كفروا طبع على قلوبهم طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن يقولوا تسمع لقولهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في دورة علمية في مسجد المعروف بدر الأحمر مسبحاً أو به محاضرة تلكم درس خبورة الاستقلال عن الكمال وأنه من ثمار الحجادية هذا يكون مسحكاً في دار الماء مربكاً ساسة الكبري الجالية يسمى له فضل الشيخ أبو محمد صلاح بن بتني كشوش في هو تعالى الذي قد عدد لتدمك له افتاد رويفي بن سليم الزي حفظه الله تعالى قد هذا السبب تنقل كل Rajab 1444 Hijri atau 8 Februari 2023 Masjid Ba'dal Maghrib sampai selesai di Masjid Al-Maruf Batu Merah Kota Ambon Maluku.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari insyaallah merupakan sidmah dan muhabbah yang diamkan oleh Fadilah Syekh Salah bin Putin Intush Al-Adni Hafizahullah Ta'ala, muhabbah yang berjudul Khutur Al-Istiqlal Ani Ulama Wa Annahu Min Sinat Al-Hadadiyah. Bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri hadadiyah. Baiklah ikhwan fiddin rahimni wa rahimakumullah, sesajak terakhir sidmah ini berkata Fadilah Syekh Salah bin Putin Intush Al-Adni Hafizahullah, Innalhamdulillah Nuhmaduhu Ta'ala Wa Sa'inuhu Wa Astaghfiruhu نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله لا يخافون تلك آيات الله تتلى بالحق والله للذين آمنين ولله ما في السماوات والأرض والله يرجع له وأنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

لا تتخذ المؤمنون الذين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك من غير إذن الله أن تتقوا من عقاب ويحذركم الله نفسه والله رقيب قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات ما في الأرض والله على كل شيء قدير.

وعيدا ويحذركها نفسه والله رب العباد. قل إن كنتم تريدون الله فاتبعوني يحببكم الله وإليكم سيغفر لكم ذنوبكم والله

السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم ما وضعت فسكرها الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من شيطان الرجيم فتقبلها ربها قبولا وأنثى لا تنسى وكفى زكيا كلما دعا عليها زكيا حوى

وكذلك الله يفعل ما شاء. قال رب علي آية ألا لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح عشي إبلا. وإذ قال الملائكة يا أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على سائر العالمين يا مريم اقنتي ربي يسرك على الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه وما كنت لديهم إذ قلت لهم أيهم يكفر مريم

الآخرة ومن المؤمنين ويكلم الناس في المهد وكلم من الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم تزني قال كيف لا أخلق عرشها إذا قضى أمرا فإنما يقول مقتدون وجعلوا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل رسول لبني إسرائيل أني قد جئتكم أنبئكم بعهد من ربكم إني أخلقكم من طين أني أخلقكم من الطين أهلي أنفسي فيطير بإذن الله وأخرج اللحم والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فوتكم إن في ذلك آية إن كنتم مؤمنين ومصدقا بما بين التوراة أحل لكم بعض الذي حل عليكم وجئتكم بآية من ربكم فتطهرون إن الله ربي ربك فاعبدوه

الذين اتخذوا دينهم أولا وكون حتى بدا وردهم حتى تنافي ونساهم كما خلق عليهم هذا كما نسوا لقاء هذا وما كما جاء يحبون ولقد

قد خسروا أنفسهم وضل عما كانوا يفترون إن الله يخلق السماوات والأرض يستحيي أن ثم استوى على العرش يغشي النهار يطلقه حثاره الشمس والقمر والنجوم أن سوى القمر والنجوم قرائن أمره ألا لم خلقوا الأرض

عذاب الخلق بسطا فكونوا آمنوا عليكم مسلمون قالوا جئنا لنعبد الله وحده ونترك ما نعبد آباءنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب فتنادون في

قولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أما يفتدون فإذا قيل لهم تعالوا يتغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم

أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يقول ربي لولا أخرتني إلى قريب فأصدق من الصالحين ولن يؤخر